السَّمَا أُسَاجِدُ فِيهِ الْوُرْقَ لَيْلِ وَجِلَتِي نِعَمٌ وَجَفْنِي كَالْمَغَانِ بِمَكْرَمَا أُنَظِّمُ ذُرَّ اللَّفْظِ فِي ذِكْرِ وَصْفِهِ وَأَحْسِنُ بِوَصْفِ الْبَدْرِ ذُرًّا مُنَظَّمَا محمد مفتاح الفتوحة سيدي وخاتم سلك الرسل ختما مقدما به نال كل الأنبياء منام

حبيب إله العرش قد أنوم الظما وأبيض يستسقى الغمام بوجهه به نار ليل الجهل إذ كان مظلما قلوب جميع الخلق أحيا بنوره وألسنهم أحيا فذكى وعلما

0: عليه وسلم تسليما. هو سيد رسل الكرام الأكرم عليهم في المكرمات المقدم
1: صلوا عليه وسلموا تسليما.
0: هو سبوة الرحمن خيرة عليه

0: don't really believe in that kind of scenario. I don't believe in the witcher. I don't believe that just in the opportunity. But I believe in the witcher. I can't imagine the witcher that she should win. I wanted to do the good for the community and the witcher commission of the witcher. That would sure.
1: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعيذنا بها من جور كل جائر ومكر كل ماكر وظلم كل ظالم وسحر كل ساحر وبغي كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طائن وهي لكل متحيل وشماتة كل شامت وشر كل معاند وفسق كل فاسق وفجور كل فاجر ونفسة كل نافس وتجبر كل جبار قبل وصولها إلينا اللهم ارفع عنا الجهد والهرية والجوع واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك يا أرحم الراحمين ويا خير المسؤولين اللهم أنت السلام اجعل السلام في وطننا هذا وفي بلدنا هذا اللهم أنت المؤتي أعطنا الأمن والعافية في وطننا هذا وفي بلدنا هذا اللهم أهدنا وأهد أولادنا يا نعم المولى ونعم النصير اللهم اجعل خير ايامنا يوم لقائك اللهم تقبل منا دعاءنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم الله تبارك وتعالى كيزيرا وشغبم اني محمد صلى الله عليه وسلم كتريمو دغ جائرتين كووني جائري كتريمو دغ ماكرتين كووني ماكري كتريمو دغ ظالمتين كووني الظالمي كتريمو دغ سحرين كووني مي سحري كتريمو دغ وچي iyakar كووني مي وچي iyaka كتريمو دغ حاسدر كووني مي حاسدا ka tsare mu da yaudaran kowane mai yaudara ka tsare mu da makircin kowane mai makirci ka tsare mu da gaban kowane abokin gaba ka tsare mu da sukan kowane mai suka ka tsare mu da dabaran kowane mai dabara ka tsare mu da dariyan abokin gaba ka tsare mu da sharrin mai taurin kai ka tsare mu da fasikancin fasiki ka tsare mu da fajircin fajiri ka tsare mu da tofin da ainihin masu yin tofi suke yi na fisa tsafi ka tsare mu da girman kan masu girman kai kafin ya iso gare mu Allah ka dauke mana wahala ka dauke mana yunwa ka dauke mana tsareci Allah ka yaye mana daga cikin bala'in da babu mai yaye shi sai kai Allah tabaraka wataala kai ne wanda kake jin kayin masu yin kai kai ne fiyayyen wanda ake roko Allah ka tabbatar mana da aminci a wannan kasa ta mu ka tabbatar mana da aminci a wannan jaha ta mu Allah ka kai ne mai bayarwa Allah ka ba mu aminci ka ba mu lafiya a wannan kasa ta mu ka ba mu lafiya a wannan jaha ta mu Allah ka shirye da mu ka shirye da ayyayen mu kai ni'ima kai ne ma'abucin ni'ima kai ne ma'abucin taimako wanda ake dogara gare shi Allah ka sanya mafi alkainin ranakun mu ranan gamuwa da kai Allah ka karba mana addu'an mu ka karbi tuban mu kai ne mai karban tuba mai jinkan bayin sa